Fuck a Jake, shoot a Fed, I heard an Arab screaming. أخيرا علينا مذة بابلية تخيرها الجاني على أحد قيصرة. وقار أبوها الماء والكرم أمها وفي كأسها تحكي الملاء المضاء.